معليش يا لطيف هو تسهيل لنا بدي سرب التحرم لما تحبس بيه بلو من ثلاثة بريطة سنين معليش يا لطيف أبرشان كريبيان من ديك سرانة مالي دينا بام وبسطعت زينا أوليبيان لما تبعش بلو من الثلاثة بام الروان